0: شكلي مليت مليت مليت ودي بحد غيرك.
1: احنا معاكم من صوت الخليج.
0: مليت ودي بحد.

مليت مليت ودي بلحك غير جمع جروحك غني مشاويرك جمع جروحك جروحك غني مشاويرك وإذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك.

وعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك واضحك علي مما على قدري على ما يخلص الغير.

وشافت على وجهها قلب شافت اسم على ظهرها باسم يقول نفس الكلام اللي خدعها

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين بنطال واسع يغطي كساد ووجه أصمر يشاع ضحايا لتعويمه في البحر الميت. عند العوقت بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بهذه

0: في تحت الصخر الذي ينقص في الجبل.
1: كيف كان هو
0: في ظلام قاعدة ذات نفسه كفاعل يفقدك يتضعه
2: باختيال هويته
0: يفقد تفرغ
2: وسمعه
0: يتضع بينك حمزة
2: تصغر أنا يوما
0: يحاول مشاكتك أن تستطيع تضع محل
2: يتضع بيتا
0: بوضوح السماء
2: التي كانت في طريق
0: الرمال وعلى
2: لم يكن
0: إلى المحل
1: بأن يتكلم بدون أن

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تختلط السماوات العلايا. لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة. طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي. ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو. فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة. تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن أبيك.

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في ابتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين أترك باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي قبل السفر الطويل فأنت نبي ولهذا تنازلت عن شريكي وجئتك. تلتف أعناقنا حول عمود من الأدب. آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه أسمته صديقة طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا. التفت الجنيات حولي طول نومتي. أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي. فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين كنت نقيا في حبي الأول وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يثور متفقد النفايات على أثر النيازك. كيف تنطلق الفصول من الزمالك. كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول. دوائر الفوسفور. هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات. أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك.
تطن في أذني بكوب ألامونيوم، تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع، لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك، خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام، قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو، الكهرباء في يديه وفي يدي، الخشب عطب كارتداء معطفي، رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني، وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي، صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للمعاصي، لكنه في كندار لوح من الفسفور كتب عليه تتعدد السماوات في رأيك، اتفقنا لكن أرني.

0: قالت لي مليت مليت مليت ودي بحد غيرك.
1: احنا معاكم من صوت الخليج.
0: مليت ودي بحد.

إذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك

واشكي المراسي لك وبوعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك واضحك علي مما على قدري عاد ما يخلص الله.

وشفت على وجهها قلبنا شافت اسم على ظهرها باسم الزمن نفس الكلام خدع فرحته طول السنين أحلى كلام يا أمان حبته الحنين دمع على ماضي الله دمع على فرحة الله.

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين ومن طول واسع يغطي الجسد ووجه أصفر يشاع ضحايا لتعويمه في البحر الميت، عند العوطة بالراحة لدي كان دمار صلاة يخلق الحلم ومجهول سواحل بجهاز

0: في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل.
1: كيف كان هو
0: في ظلام تحت الصخر؟ ذات نفسه كفاعل يفقد
2: باختيار هويته،
0: يفقد طفرات
2: وسمعه،
0: لم يكن بيت همسة
2: افتصار أن يوما
0: يحاول مشاركة الأسلاك تضع محل
2: يتضع بيتا
0: بوضوح السماء
1: التي كانت في تقريبا
0: وعلى الغيان
1: لم يكن
0: Продолжение следует...

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا، لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة، طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي، ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساوٍ، فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في اقتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركبت مشمرا ساقاي حافي القدمين. أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج. أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت. وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

أعناقنا حول عمود من الأدب، آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه.

اختفت الجنيات حولي طول نومتي. أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي. فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين، كنت نقيا في حبي الأول، وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك، فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يبثر متفقد النفايات على أثر نيازك؟ كيف تنطلق الفصول من الزمالك؟ كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول؟ دوائر الفسفور، هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات. أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك. تطن في أذني بكوب ألمونيوم. تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع. لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام. قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو. الكهرباء في يديه وفي يدي. الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني، وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي. صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للنعاس. لكنه فيكم دار، لوح من الفسفور كتب عليه. تتعدد السماوات في رأيك. اتفقنا.

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد، والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

الوافي بين أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية. هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره، يتوق المدينة بإبداعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حملق أمامه ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الخطى؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فاستعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات، عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف تستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد، مسبوقا تشري

العديد نهبا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت الصائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر وجريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو موت